يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده

ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة.

وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون

فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم.

حرث الآخرة نزد له في حرثه من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن

لكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا ومن يقترف

ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدون.

أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
1: وعلى آل
0: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
1: إنك حميد
0: إنك حميد مجيد.
1: اللهم بارك على محمد
0: وبارك على محمد وعلى آل محمد
1: على آل إبراهيم
0: كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.
1: اللهم رب هذه الدعوة
0: إنك حميد مجيد
1: والصلاة القائمة آت محمد.
0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة
2: راديو رجا بندق
0: وابعثه مقاما محمودا الذي
3: وعدته. Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid, khususnya pada salat isya dan subuh. Sangat berat sekali.
4: Inna

قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق

0: بعيد.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Alhamdulillah, beliau sudah berkesempatan hadir pula di tengah-tengah kita, dan kajian ini disiarkan secara langsung dari Masjid Al-Berkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilangsi, Bogor. Tentunya ada para pendengar dan juga pemirsa di rumah dapat bertanya ataupun berlatih bersama dalam program bimbingan bahasa Arab pemula ini dengan menghubungi melalui layanan line telepon ke nomor 021-823-6543. Baiklah pendengar dan juga pemirsa, berikut kita akan simak bersama pelajaran dan juga materi di kesempatan malam hari ini, dan kepada Ustaz kami persilahkan. Falyatafadhal mashkura.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd, para jamaah masjid Jami' Al-Barkah Cilengsi Bogor dan para pemirsa Raja TV azaniyallahu wa iyyakum jami'an. Wa insyaallah malam ini kita lanjutkan yaitu Al-Wahda As-Saniyah, bagian yang kedua atau unit yang kedua. Sebagaimana biasa kita akan baca nasnya, yaitu nas hiwar ya. Kemudian dilanjutkan dengan mufradat serta jumalul mufidah. طيب نقرا معا الوحده الثانيه تفضل الميكروفون الوحده الثانيه
4: الوحده الثانيه
3: كيفيه العمره
5: كيفيه العمره
3: الاستاذ السلام عليكم
5: السلام عليكم
3: الطلاب وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya Ustaz, wa'adtana bi'annaka satubayyinu lana manasikal umratil yawma.
5: Ya Ustaz, wa'adtana bi'annaka satubayyinu lana manasikal umratil yawma.
3: Sahih, wa'ana inda wa'di.
5: Sahih, wa'ana inda wa'di.
3: Sa'ubayyinu lakumul an.
5: Sa'ubayyinu lakumul an.
3: Fa'alaikum istima'u jayidan.
5: وعليكم الاستماع جيدا
3: طلاب سمعا وطاعه يا استاذ
5: سمعا وطاعه
3: يا استاذ الاستاذ ان العمره عباده
5: ان العمره عباده
3: والعباده لابد ان تؤدى بالاخلاص لله عز وجل لا لغيره
5: والعباده لابد ان تؤدى بالاخلاص لله عز وجل لا لغيره
3: والعباده لابد ان تؤدى بالاخلاص لله عز وجل
5: لابد ان تؤدى بالاخلاص لله عز وجل
3: لا لغيره
5: لا لغيره
3: ولا رياء ولا سمعه
5: ولا رياء ولا سمعه
3: وإلا فلا تقبل ولا للقائم بها جزاء ولا ثواب
5: وإلا فلا تقبل ولا للقائم بها جزاء ولا ثواب
3: وإلا فلا تقبل وإلا فلا تقبل ولا للقائم بها جزاء ولا ثواب
5: وإلا فلا تقبل ولا للقائم بها جزاء ولا ثواب
3: قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين
5: قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين
3: وقال نبينا صلى الله عليه وسلم
5: وقال نبينا صلى الله عليه وسلم
3: إنما الأعمال بالنيات
5: إنما الأعمال بالنيات
3: أكمل الحديث يا أحمد
5: أكمل الحديث يا أحمد
3: وإنما لكل امرئ ما نوى
5: وإنما لكل امرئ ما نوى
3: فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله
5: فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله
3: فهجرته إلى الله وإلى رسوله
5: فهجرته إلى الله وإلى رسوله
3: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها
5: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها
3: أو امرأة يتزوجها
5: أو امرأة يتجوزها
3: فهجرته إلى ما هاجر إليه
5: فهجرته إلى ما هاجر إليه
3: رواه البخاري ومسلم وأهل السنن
5: رواه البخاري ومسلم وأهل السنن
3: أحسنت يا أحمد
5: Ahsanta ya Ahmad.
3: Wa barakallahu fik.
5: Wa barakallahu fik.
3: Hadha huwal amrul awwal wal aham.
5: Huwal amrul awwal wal
3: aham. Wal amr tsani. Labuda an yakuna az-zadu min kasbil halam.
5: Yakuna az-zadu min kasbil halal.
3: Labuda an yakuna az-zadu min kasbil halal.
5: Labuda an yakuna az-zadu min kasbil halal.
3: Wa la min malil haram.
5: ولا من مال الحرام
3: لقول النبي صلى الله عليه وسلم
5: لقول النبي صلى الله عليه وسلم
3: ان الله طيب لا يقبل الا طيبا
5: ان الله طيب لا يقبل الا طيبا
3: رواه مسلم واحمد ونكتفي بهذا
5: ونكتفي بهذا
3: وسنواصل هذا الموضوع غدا ان شاء الله تعالى
5: سنواصل هذا الموضوع غدا إن شاء الله تعالى.
3: طيب تفضل واحد منكم الأستاذ والآخرون طلاب وأحمد. طيب هيا.
5: عليكم.
0: عليكم السلام.
3: بميكروفون. نعم. حتى يسمع. أعيد مرة ثانية.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ya nah. Ustaz, wa'atana bi'annaka satubayyinu lana manasikal umratil yaum.
5: Sahih, wa'ana inda wa'di sa'ubayyinu lakumul ana fa'alikumul istima'u jayidan.
0: Sam'an wa ta'atan ya Ustaz.
5: Ta ibadah, wal ibadatu labudda an tu'adda bil ikhlasi lillahi azza wa jal. La li ghairih, wala riya'a, wala sum'ah. Wa illa fala tuqbalu wala lil qa'imi biha jaza'un wala thawab. Qala ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Suratul Bayyinah, al-ayah al-khamisah. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam, innama al-a'malu bin niyyat. Akmilil haditha ya Ahmad.
0: Kulli imri'in ma nawa, fa man kanat yuraduhu ila Allahi wa ila Rasuli, fajraduhu ila Allahi wa ila Rasuli. Faman kanat juratu ila dunya yusibuha wa imratin yazawwajuha wa juratu ila ma hajaru ilaih. Rawahul Muslim, Rawahul Bukhari wa Muslim wa Al-Sunan.
5: Ahsanta ya Ahmad wa barakallahu fik. Wal amru thani labudda an yakuna zadu min kasbil halal wala min malil haram. Liqawli nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Rawahul Muslim wa Ahmad.
3: Baik,
5: wa naktafi.
3: Tafadhal.
5: Wa naktafi bihadha, sanuwasilu hadzal mawdu'a ghadan insyaallah taala.
3: Baik, man? Man yakunu al-ustadz? Naam. Man yakunu Ahmad? Anta Ahmad, ha? Tafadhal. Wal baqun tullab.
6: Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Aid mara thaniya. Nah, ayat marsani bisatun jahur. Ulang kembali.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, wa'adana bi annaka satubayyinu lana manasikana manasikal umratil yauma.
6: Sahihun. Wa ana inda wa'di sa'ubayyinu lakum al-an. فعليكم الاستماع جيدا.
7: سمعا وطاعة يا أستاذ.
3: جماعة هذا الطلاب جميعا هيا.
6: إن الأمر عبادة والعبادة لابد أن تؤدى بالإخلاص لله عز وجل لا لغيره ولا رياء ولا سمعة
3: ولا رياء
6: ولا رياء wala sum'ah.
3: Naam.
6: Wa illa fala tuqbalu wala lil qa'imi biha jaza'un wala thawabun. Qala ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Suratul Bayyinah al-ayah al-khamisah. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Akmilil haditha ya Ahmad.
7: Wa inna ma likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa ila rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa ila rasulih wa man kanat hijratuhu di dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Ahlus Sunan. Sunan.
3: Naam.
6: Ahsanta ya Ahmad wa barakallahu fika. Hada huwa al-amru al-awwal wal aham. والأمر الثاني لابد أن يكون الزاد من كسب الحلال ولا من مال الحرام بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب رواه المسلم وأحمد ونكتفي بهذا وسنواصل هذا الموضوع غدا إن شاء الله تعالى.
3: طيب أحسن. طيب ممكن siapa bagi sebelah ibu-ibu barangkali.
2: Ya, cuma di belakang, akhwat, ya. Dipersilahkan untuk membaca. Ada?
3: Baik, mungkin pemirsa.
2: Sudah ada. Baik. Kami berikan kesempatan untuk para pendengar maupun pemirsa di rumah, bagi Anda yang ingin terhubung dan mencoba untuk berlatih membaca, pada unit kedua atau Al-Wahdatsu Tsaniyah di halaman ke-13.

0: فعليكم الاستماع جيدا. الطلاب سمعا وطاعة يا أستاذ. يا الأستاذ، إن العمرة عبادة، والعبادة لا بد أن تؤدى بالإخلاص لله عز وجل، لا لغيره، ولا رياء ولا سمعة، وإلا فلا تقبل، ولا للقائم بها جزاء ولا ثواب. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، سورة البينة الآية الخامسة.
1: نعم
0: وقال نبينه صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. أكمل الحديث يا أحمد. أحمد، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم وأهل السنن. الأستاذ أحسنت يا أحمد وبارك الله فيك. هذا هو الأمر، أمر الأول والأهم. والأمر الثاني، لا بد أن يكون الزاد من كسب الحلال ولا من مال الحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله الطيب لا يقبل إلا طيبا. رواه مسلم وأحمد. ونكتفي بهذا، وسنواصل هذا الموضوع غدا إن شاء الله تعالى.
1: طيب أحسنت، بارك الله فيك.
0: أعطيك بارك الله، جزاكم الله خيرا يا أستاذ.
1: وإياك.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله.
1: نعم، آخر.
2: Berikan kembali. Nah, silakan untuk kesempatan berikutnya untuk para pendengar maupun pemirsa kembali, Anda yang ingin terhubung melalui layanan-layanan telepon dapat menghubungi ke nomor 021-823-6543. Kita coba sapa kembali. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu.
1: Naam, tafadhali ya, Om.
2: Ya, silakan.
3: Belum kelihatan, Ustaz.
1: Oh iya.
2: Baik. Naam, sudah?
3: Belum.
2: Ya, ditunggu sesaat lagi.
3: Iya. Kalau ada tulisannya kaifiatul umrati.
1: Nah.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad. Ya Ustaz. Wa tanab bi annaka sanat satu tayinulana min manasika mana sih kang wabil yaum, Pak Ustad, si wana idawa di sautai nula kumulan, waalaikumul istimau jayidan, ulat saman wa taatan ya Ustad, Pak Ustad ina umrota ibadatun, la ibadatu la buddha antu adab il ifrasi lahi ajar-ajara lali wairihi wala ya awala suma wa illa fala tuqbalum wa la lil qaimi biha jazaun wa la sawabun. Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Suratul Bayyinah al-ayah khamisah.
1: Al-ayah al-khamisah.
3: Naam. Qala Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, inna ma'amalu binyat. Akmilil hadis saya Ahmad. Wa inna maliku limri'in manawa. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa ila Rasulihi. Wa hijratuhu ila Allahi wa ila Rasulihi. Faman kana hijratuhu li dunia yusibuha. Ahimra'atin ya tanjau wajuha. Fa hijratuhu ila ma hajaro ilaihi. Al Bukhari wa Muslim bahal sunan. Ustaz Hasan ya Ahmad ya barakallahu fi hadza huwa amru awal.

0: رجع 756 كيلو هرت
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: القرآن

0: الموجة 756 كيلو هرتز
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
0: الموجة 756 كيلو هرتز
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: Ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat, sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة.

آتوا الزكاة فإخوانكم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين

استمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة

0: الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم.
1: اللهم لا تحرمنا فضلك.
0: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر

الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
2: khususnya pada salat Isya dan subuh.
1: Sangat berat sekali. In...

0: حسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن